شنو نه هوسی دیو شنا توی سگالو جر چاس تو برنامه کنچسه یا خوشو پیاکوت ناشی سپانسرز شو پی تریویو ناشو برنامه. Але так само я хочу подякувати вам всім, дякую дуже гарно, що ви були з мною цілу годину. За боязь з'їдай, почувайте, майте свій спокійні ніч. Будемося бачити на другу забаву. Добраніч вам всім. And now, taking us home, here's everybody's favorite dance tune. It's the Heel and Toe Polka featuring Cliff Hathaway from Dauphin, Manitoba.